0: building anything sustainable in Palestine is really hard.
1: So the line is...
0: I wanted to take on that challenge, to make a stand-up comedy scene in Palestine.
1: Come here. One last hug. You do your trousers up as well.
2: Yeah.
1: I love you. You're amazing.
3: And you're very, very, very funny.
1: And the audience are going to love it. And that's all this show needs now is an audience.
3: Yes.
4: Thank you,
5: Sam. Thank you.
6: Let's do it.
5: We love you.
1: Yes.
5: شرفك تشيل هاي الميزة.
3: مش أنا حاط.
1: شرفك تشيل.
5: شرفك تشيل.
0: In Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
7: خرفك عن قصة هالبطيخة.
5: كلي وانتي هاي تعمل.
7: بكينا عند دار حماية عايشين أنا وسلفاتي ثنتين. كل يوم يأخذونا على السهل الصبح والعصر، كل يوم الصبح على العصر. هسا بكو زارعين 20 دلم بطيخ. 20 دلم تخيل؟ صارت البطيخة هيك. طب هسا بدنا اجى على بالنا بدنا بطيخة، لا ممنوع. يعني إذا بتقطعنا البطيخة البيت خلص. يعني بثمرش عاد ما انت البطيخه كم تنع كمت كل الثلاثات كل شن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحده بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجره ونسرق بطيخه وي يما ظهري يبوي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجره كل ناس من فرجيش فيها تعال هسه بدنا نسرق البطيخه سرقنا البطيخه لقطناها وهي من بطيخنا ابي فتحناها هيك بالحجر واكلناها بكت جاي عبالنا طب اكلناها وخلصنا طب والكشرات ما حس بتشوفين شو بدنا نعمل قال لي طيب شو عندك شو رايك؟ قال لي نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن اقول كنا نبحش بالارض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وروضحنا ولا قدرنا الغازي هذه
0: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here because this country, more than any other country, needs discussions, laughter all the time.
5: لما يبكين الجيرات كعبات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن
7: بحب ببسط الناس والله انه بظل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت اظل قاعد
5: خلاص
7: شو؟
5: خلاص انا تجوزت وحده وعشت برا بطلت اسال عنكم وانت لحالك هون ختياره
7: لا لا لا كل شيء
5: شو كل شيء تخيلي انا تقاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
7: لا بعيش
5: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
7: لا لا لا هي ابكى احزن هذا احزن وحده بالعالم حزيني ابكى
5: تعبتي علي
7: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك انت هالكدي
5: لا كيف كانت شختي وانا صغير؟
0: There are so many stories from across Palestine. I wanted to bring these stories together through comedy. That's why I started the Palestine Comedy Club. This was the beginning of the movement of a stand-up scene in Palestine.

0: بحري
1: هذا بحري
2: هذا بحري
3: هذا بحري
1: هذا بحري
4: اوه ياه
5: انا ديانا من بتعوى ثلاجات غسالة

0: أحلى طلب.
1: أنا شيوخ من الخليل ما بزحلق زحلق.
2: مالك؟
3: مالك؟
4: أصبرك ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيجيلك ولا حدا معه أصبار يعيلك. إيه؟ فصاك اللي بيقيلك. إيه بيحبك

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات، ثلاث مظاهرات صح؟
1: والله عملوا لي
0: بعد مظاهرات شبيت على الصهاينة، وكمان في هودي الأولاد الصغار اللي بكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف. فإنه تاني أطلب شي تاني مع جني بخصوص لقيامي. يعني أنا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس إنه مش على الصبح الساعة 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بركي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. أو كمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الإسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين أبي يخدموش بالجيش، نحن أهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم أتعبد ويه.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
3: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
3: For me, on my set, there's...
2: potentially problematic.
3: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
4: Here, the Ta'na Mandil. Yeah, we're going to Allah. وانت جايت لنا الكوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
5: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في اشي بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فعملوا علي هيك مقاطعات وهيك. بس كملت، يعني مش انه هاي، بس بقول لك
2: obviously we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
3: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
3: yes,
2: perhaps, but
3: exactly,
2: not to attack them.
3: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing to everybody. خلاص. It's make me dying inside.
6: Who's going
3: to watch me? At least the الناس اللي تحضرني.

0: فكر مع اسئله، فكروا بالموضوع. كان في بهجه بيت امبارح، تقبل شو اسمه، استغفروا الله، عصبوا صح؟ بس طلعوا عم يضحك وسلم علي. They accept me. That is a change.
1: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سامي، يعني لازم تفهم
2: انه
1: ردة الفعل دائما مش متوقع، ما بتتوقعيش منهم شيء.
3: Take
4: this 5 minutes
3: and put some.
4: And
5: put another
1: 5 minutes,
5: yeah.
1: If we
4: practice it at some point tomorrow.
1: Maybe like.
0: But try to laugh, okay? It's about me.
3: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
3: yeah. Yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour, and it's a storming success, and we're going to kill everywhere. Yeah. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
0: It's difficult to be a woman in the world generally. Especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
6: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
7: Yalla!
8: Yalla! Jazin, chansh ta'rigash.
7: Two,
8: three, four, five, six,
7: seven, eight, nine, ten!
8: Yalla!
7: Yes!
9: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر، ودارنا مشرفه على الشط، وعنا برندا. كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسه شاي، بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا. بحر بيت عوا، البحر الوحيد في الضفة الغربية، بحر من الثلاجات، من الغسالات، من المسبات، من الهوايات، من الممسحات، من المكسرات، من السماعات، من المسبات، من الطيارات، من الجلبات، من السيارات، من المسبات، من الهليكوبترات، من الطيارات، من الجلبات، من الجرافات، من الكراديات، من الجبات، من البراكين، من الجبات، من المسبات.

أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكلة وما قدرتش احجز موعد. فبالنهاية حجزنا ورقة انه اجتنا دعوة من المستشفى او مرافقة من المستشفى لحتى نطلع تصريح لمدة يوم انه

0: In 1948, Palestine was occupied. That's why we call some areas the 48.
1: Being in Haifa is really dangerous for us. We know the police are around every corner, and if they stop us, we will be arrested. But we cannot show that fear. If we look scared, they will be suspicious. We have to pretend we are a bunch of Europeans enjoying the Holy Land. Nice clothes, nice sunglasses, and nice shoes.
2: I think he will ask about tickets. I mentioned in my set the sea and the mountains. I'm feeling a little bit sorry about that I have this luxury.
3: It was important to put your place and the fact that you're from here in the context of all those other places that are represented in the show, and to somehow reflect what you think other Palestinians who don't have access to the sea might think of you.
4: Yes.
5: Let's take a picture of us here.
4: Yes.
5: Haifa!
2: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
3: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show, and how to acknowledge that we're in Haifa.
6: Yeah.
3: We'll start with Ivan, hopefully she'll join us. This is her audience, and she's used to this vibe.
2: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
3: She'll play it and be fine here. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
6: But this is also part of nature. It's their way of reacting.
3: Yeah, and that's good. They enjoyed it.
6: This
3: will be different again. So just trust.
6: هاي الحكي ما هتكون ممكن يكونوا أكتر هيك. فهم عليك في
2: كتير ناس. Even in Haifa, I'm not sure how
6: the reaction will be.
2: I don't want to expect anything.
6: Yeah.
2: Just want to be here.
3: Yeah.
6: And just do the show.
3: Absolutely.
6: هذا هو.
2: Yeah.
7: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا أجيب هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر. متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره، وكأني بتنقل من محل لمحل، أنا بقولش إيش، أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير. أول حالة تنمر كانت من أمي. بتأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك. عرض أمك يعني، وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي، هيك شو بتسوي أنت بحياتك خيي حبيبي؟ إجمل، تقبل حالك، آمن بحالك، اقبل الكشة هاي تبعتك واطلع، كشكش، خفش. بعدين أنت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح. الفنان لازم يعاني، عشان تقدر تبدع لازم تعاني، عشان تقدر تضحك لازم تعاني. نعم، اسمك وانخرى. من هون أنا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح أبلش فيه برملة مع مجموعة إخواني وأخواتي من فلسطين، من الفلسطينية أنا عارف اللي هو حمست انا هيك قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو روح لغاد روح لغاد لانه هاي لب المعاناه روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيين واذ بي انطفت ورحت مباشره على رام الله قلبت الحاجز بسهوله متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم، نعم أنا فخور بحالي. زي ما قال محمود درويش، بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.
4: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني انت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش اسألك سؤال.
7: اسأل حبيبي.
4: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
7: طبعا احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشي، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
4: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
7: نعم، كيف بيلبسوا؟
4: هيك؟
7: هذا الموحد عندكم
4: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع الواحد فينا بتشوف زلمه.
7: يا انا مش زلمه.
4: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
7: قصدي. شرف ربك اسكت.
4: والله العظيم
7: انا مش زلمين.
4: انا مش قصدي والله العظيم.
7: ايش قصدك يعني انا مش زلمين؟
4: انت فاهم قصدي انا يعني؟
7: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمين.
4: احنا يعني.
7: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمي؟
4: مش عارف
7: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
4: والله يمكن. امسك.
7: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟
8: هيك. عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
9: أصعب ريفيو أنا عرض فيه هون؟ عرض رام الله، عرض رام الله. يلا ويجو. رام
10: الله خلص، مطمس.
9: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغايرة في فلسطين. خلصت؟
11: لا
12: ساعة ولك هديني بيت ساعة 7.

في فيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حرام صغار يعيلك ايه قصة اللي بيغيلك ايه بيحبك ايه بيحبك.

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات صح؟
1: اعملوا لي
0: ثلاث مظاهرات ثبت على الصهاينة، وكمان في هودي الاولاد الصغار اللي على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزيه بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع الجني بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعة 2 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي، قادر يا حق يا كريم هذا

0: funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
1: Yalla.
2: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشو. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمره زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفة على الشط وعنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجرافات من الكراديات من الجبتات من البراكين من المسبات
3: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the mazad. And now we have a big, big, big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees, but it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
4: زي ما انت شايف مطبات سيارات شوارع حديد
5: romantic walk, isn't it?
3: Yes, romantic, beside the wall. Sam, beside the wall. Yo, yo, Beit Awa, Beit Awa wall. Yes, do, more.
5: Look at the fridges.
3: These are fridges.
5: Fridges.
3: Thalajat, ghassalat. Thalajat, ghassalat.
5: Yes, this thalajat is the fridges. Ghassalat washing machine.
3: Beit Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
0: In 1948, big parts of Palestine was occupied, and the Nakba happened. Hundreds of thousands

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكلة وما قدرتش احجز موعد. فبالنهاية حجزنا ورقة انه اجتنا دعوة من المستشفى او مرافقة من المستشفى لحتى نطلع تصريح لمدة يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب لو ما سكونه شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking,
4: and let
3: them work inside.
5: Don't have any control on this situation. Just waiting. And when I saw them with this silly hat. You know how to laugh. Even in this situation.
6: Yo!
7: Excuse me. With this hat, I was like...
8: I love the hat. Yeah, you went to the gift shop to buy hats.
9: Ladies and gentlemen.
10: صرخة شاوت انرجي هبنس
11: يلا جاهزين

0: متأسف إن عندي مشاعر، متأسف إن عندي مشاكل، كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره، وكأني بتنقل من محل لمحل. أنا بقولش إيش، أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير، أول حالة تنمر كانت من أمي. متأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك، عرض أمك يعني، وحياة ربك، طويل وهبيل على الفاضي، هيك شو بتسوي أنت بحياتك خي يا حبيبي؟ إجمل، تقبل حالك، آمن بحالك، اقبل الكش هاي تبعتك واطلع، كشكش، خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك بخرة. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه، انا عارف اللي هو تحمست. انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد، لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله، متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله، متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم نعم، أنا فخور بحالي، زي ما قال محمود درويش، بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن، الوطن ممنوع نضحك عليه.
1: Just sit and rest. Is there anything to watch today? Why you feel?
2: Oh, yeah. You're
3: mad,
2: yeah.
4: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
0: اسأل حبيبي.
4: عن جد أنتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
0: طبعاً إحنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشي، نظارة، قميص، بنطلون، شايف؟
4: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
0: نعم، كيف بيلبسوا؟
4: هيك؟
0: هذا الموحد عندكم.
4: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع الواحد فينا بتشوف زلمة. ها.
0: يا لا انا مش زلمة.
4: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
0: قصدي. شرف ربك اسكت.
4: والله العظيم
0: انا مش زلمة.
4: انا مش قصدي والله العظيم.
0: ايش قصدك يعني انا مش زلمة؟
4: انت فاهم قصدي انا يعني؟
0: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمة.
4: احنا يعني.
0: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمة؟
4: مش عارف
0: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمة؟
4: والله يمكن يمسك.
0: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ هيك.
5: طيب عنوان الريفيو، بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
6: صار ريفيو عن أي عرض فيه هون؟
5: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا وي جو.
7: رام الله خلص،
5: استاذ كوميدي بلد، ضحك في فرط الوجع ونقطة تحول
2: نحو كوميديا مغايرة في فلسطين. خلصت؟
3: لا.
7: ساعة ولك هديني بيت ساعة سبعة.
8: عيب عيب.